راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساءً أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مع إذاعتكم الغراء إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لهذا اليوم الثلاثاء المصادف 13/10/2026. معكم على الهواء مباشرة سوف نذيع إليكم كل ما نجوب به من مختلف المواضيع لهذا المساء، من مواضيع نستهلها بداية بطائفتنا في استراليا ومختلف دول العالم، وبعدها ننتقل إلى مختلف المواضيع التي نتناولها والتي تكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. معكم على الهواء مباشرة السيد بيان داغر، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات، طابت أوقاتكم.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء. برامجنا هذه تأتيكم من راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. أنتم على موعد مساء كل ثلاثاء مع بثنا هذا، وإليكم هذا الخبر. طوبى لمن وهبت له الطيبات ووهب منها إذ كسب لنفسه أجرا. جنزة رب مبارك اسمه. تقرير لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. أسوثة نهوي الخون، قامت لجنة الزدقة بجهود كبيرة ومتميزة لدعم عوائلنا في دول الانتظار للتقليل من ضغوطات الحياة ومن كاهل المعيشة، فكانت جهودهم مكللة بالنجاح وإدخال الفرحة لقلوبهم وزرع البسمة في وجوههم التي أتعبها طول الانتظار، ولكي يطمئنوا بأن أهلهم في استراليا وبالذات جمعيتهم والمتطوعين للعمل في لجنة الزدقة لم يتوانوا عن تقديم يد العون والمساعدة، وكذلك

المتبرعين، فلولا جهود لجنة الزدقة لما كان هذا الإنجاز الكبير، ولولا إخواننا وأخواتنا المتبرعين لما جمعت تلك المبالغ. ندعو من الهي والماري والمنداد هي أن يتقبل عطاءكم ويزيد من خيراتكم والحي يزكي عمل الخير والخيرين. أولا، تركيا المبلغ 5,000 دولار، استرالي المستلم فضيلة الترميذ بحرام، المملكة الأردنية الهاشمية عمان المبلغ 3,000 دولار استرالي الاستلام من قبل الأخت منى شاسب هذال، العراق بغداد المبلغ 3,000 دولار استرالي حالة طارئة المستلم السيد صلاح جادر السبتي، تاريخ 4، العراق المبلغ 600 دولار استرالي حالة طارئة تاريخ تحويل المبالغ على يوم الخميس الموافق 1/10/2026، المجموع الكلي 11,600 دولار استرالي تم التحويل للعوائل المتعففة في دول الانتظار. والمشاركين في هذا العمل الجميل، ماري، الشكر الجزيل لجميع المتبرعين والمشاركين في هذا العمل الجميل، ماري مزهر الخون ومنطر الخون من إدكل بيشو إشني، مشتاق أنيس عمور عن لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا،

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الجمعية. شكر وتقدير عالي تتقدم جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى الشاب المندائي عزيز بدر ناصر عرار، تقديرا لنخوته المندائية ومبادرته الطيبة في القيام برش المجمع المندائي في ليفربول بالمبيدات الحشرية، حرصا منه على نظافة المكان وسلامة أبناء المجتمع المندائي ورواد المجمع. إعلام جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا.

محاضرة توعوية عن سبل الوقاية من النصب والاحتيال ضمن برنامج ستيس أقيمت صباح يوم الاثنين الموافق 12 من شهر تشرين الأول من شهر أيلول لعام 2026 في قاعة التعارف بالمجمع المندائي في ليفربول محاضرة توعوية قدمها ممثلون عن دائرة السنترلينج تناولت أساليب النصب والاحتيال وسبل الوقاية منها وطرق حماية الأفراد من الوقوع ضحية لهذه الممارسات وشهدت المحاضرة تفاعلا من الحضور الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات أجاب عنها المحاضرون مقدمين الإرشادات اللازمة لتقديم الوعي لتعزيز الوعي والحماية من مخاطر الاحتيال إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

0: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وضمن ساعتنا الأولى على اختيار مواضيع مختلفة نقرأها إليكم عسى أن تنال رضاكم. حين كانت المهرجانات تحتفي بالسينما وصنعها لا بالمهرجين والطارئين عليها. هادي ماهود. شهدت بغداد بعد سقوط النظام مباشرة مهرجانات سينمائية مهمة مثل مهرجان بغداد السينمائي الدولي الذي ترأسه الدكتور طاهر علوان والدكتور عمار العرادي، وكنت به عضوا في جلسة التحكيم، وسبقه مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير حيث كنت أتشرف برئاسة لجنة التحكيم. مهرجانات في المحافظات كالبصرة وميسان والسماوة وكربلاء وواسط وغيرها، كانت المهرجانات تحتفي حقا بالسينمائيين العراقيين المبدعين وتمنحهم المكانة التي يستحقونها، لا كما حدث في مهرجان الخيبة الأخير الذي بدا وكأن القائمين عليه فقد عقدوا الأزم على تغييب السينما العراقية الحقيقية وأقصى صناعها. فلم يكتفي المهرجان برفض أعمال عدد من السينمائيين العراقيين، بل لم يكلف القائمون عليه أنفسهم حتى عناء دعوة القلة التي قبلت أفلامها للحضور، وفي المقابل فتحت الأبواب على مصراعيها أمام مهرجي المسلسلات التلفزيونية الهابطة وبعض الذيول والوجوه الطارئة على الفن ليقدموا لنا بوصفهم نجوم السينما العراقية. والأدهى من ذلك إن المهرجان استنكف من دعوة أسماء سينمائية عراقية ذات ثقل وحضور وتجارب محترمة مثل محمد الدراجي وعدي رشيد وجمال أمين وقتيبة جنابي وطافر الخطيب وطارق الجبوري وجعفر مراد على سبيل المثال لا الحصر، أسماء صنعت حضورها بأقلامها وتجاربها لا بالضجيج الإعلامي والعلاقات والمجاملات. أما أنا فلا حاجة لي إلى دعواتهم، فأنا بعيد جدا في قارة أستراليا ولم أكن أنتظر منهم بطاقة سفر أو مقعدا في الصفوف الأمامية، لكن ذلك لا يمنعني من التساؤل عن المعايير التي دفعتهم إلى رفض فيلمي حزين للبيع في الوقت الذي بدأ فيه إن معايير الاحتفاء والنجومية تسير باتجاه آخر تماما. ولم تتوقف المهزلة عند هذا الحد، بل استقبلت وجوه من الصفوف الخلفية في الدراما السورية والمصرية وقدمت على أنها نجوم كبار في من شغلت التغطيات الإعلامية للمهرجان بأسئلة من طراز ما أكلتك العراقية المفضلة وما رأيك بالرجل العراقي، وكأننا أمام برنامج ترفيهي سطحي لا مهرجان يفترض أن يحتفي بالفن السابع ويناقش تجاربه وأسئلته الجمالية والفكرية. ومن يريد أن يفهم شيئا من خفايا هذا المشهد فليتأمل جيدا الوجوه التي حملها الباص من نقابة الفنانين في بغداد إلى الموصل، عندها قد تتضح له طبيعة العلاقات والأصابع التي يشتبه بأنها تقف وراء هذا التهميش الممنهج للسينمائيين العراقيين الحقيقيين. إن المشكلة لم تعد مجرد مهرجان أخفق في اختيارات أو إدارة أساءت تقدير قيمة السينما وألها، المشكلة أعمق من ذلك بكثير. إنها عقلية تتعامل مع السينما العراقية وكأنها غيمة للمحسوبيات وساحة لتبادل الدعوات والمجاملات، لا فن له تاريخه ورموزه ومبدعوه الذين حملوا اسم العراق إلى المحافل الدولية. لقد أصبحت نقابة مستقلة للسينمائيين العراقيين حاجة ملحة بل ضرورة لا تحتمل التأجيل لتكون صوتا حقيقيا لصناع السينما وتدافع عن كرامتهم وحقوقهم وتضع حدا لهذه المهازل التي ترتكب باسم السينما العراقية وعلى حساب أهلها. فالسينما العراقية ليست باصا محملا بالمدعوين ولا سجادة حمراء للطارئين ولا ميكروفونا يسأل الضيوف عن الظلمة والكباب. السينما العراقية تع... تاريخ وإبداع وتضحيات وأسماء، صنعت أفلاما لا تمحى من الذاكرة. ومن لا يعرف قيمة هؤلاء لا يحق له أن يتحدث باسم السينما العراقية أو أن يختزلها في مهرجان للواجهات والمجاملات. عاش حلقك يا أستاذ هادي مهود. حقيقة طرح ما هو قيل في كل بيت عند مشاهدة.
1: هي المشكلة أنه لما يكون الجسد كله مريض أنت تحكي على الإيد على الرجل على
0: لا لا لا هو الجسد كله صحيح،
1: فهو الجسد كله مريض
0: كله معلول،
1: وإذا ما يصح الدماغ ما يصح
0: صحيح
1: أي شيء بهذا الجسد. ونتمنى الصحة والعافية للعراق ولأهل العراق.

0: تتقدم جمعية وصابية المندائين في استراليا بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى الشاب المندائي عزيز بدر ناصر عرار، تقديرا لنخوته المندائية ومدبادرته الطيبة في القيام برش المجمع المندائي في ليفربول بالمبيدات الحشرية، حرصا منه على نظافة المكان وسلامة أبناء المجتمع المندائي ورواد المجمع. إعلام طائفة جمعية الصابئة المندائيين في استراليا. وإليكم خبر آخر،
1: سفرتكم
0: على النادي. هو جاي أدور على خبرها. يبدو أننا لم نواكب تطور التكنولوجيا، بحيث أنني الآن لا أدري ماذا أضغط لكي أعيد نفسي إلى أترك الميكروفون لزميلة خالد العسكري لمتابعة البث لحين عثوري على موقعنا. طابت أوقاتكم.
1: ماكم مشكلة. أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا وما نحتويه لكم وما أتينا بهم من مواضيع مختلفة. سوف نبتدئ الآن بالدخول بمواضيعنا التي اخترناها لكم، ومواضيع مختلفة. الموضوع الأول يتحدث عن أكل الثوم. أغلب الناس تأكل الثوم بطريقة خاطئة، فتخسر 90% من فائدته وتظن أنه يؤذي المعدة. والحقيقة أن المشكلة ليست في الثوم بل في التكنيك. سأعطيك خلاصة البحث العلمي كخبير وطريقة لن تجدها في أي مكان. لماذا الثوم هو أقوى مضاد حيوي طبيعي؟ فص الثوم هو مختبر كيميائي كامل، عندما تجرحه يتحول فورا لمصنع دفاعي يطلق مادة اسمها الإليسين. الإليسين هو أقوى قاتل طبيعي للبكتيريا والفيروسات والفطريات، منظف للشرايين من الترسبات الدهنية، يخفض ضغط الدم المرتفع عن طريق توسيع الأوعية، يرفع الكوليسترول النافع HDL ويخفض الضار LDL، يطرد المعادن الثقيلة وينظف الكبد، ويحتوي أيضا على السيلينيوم والمغنيز والزنك وفيتامين B6 وC. ماذا يقول العلم الحديث؟ أن تحليل شامل نشر في 2020 جمع أكثر من 20 دراسة أكد أن تناول الثوم يوميا بانتظام يخفض الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ، يخفض ضغط الدم الانقباضي ويقلل مدة نزلات البرد بنسبة 60% مقارنة بما لا يتناوله. هل الثوم يدمر المعدة؟ لا، بل العكس تماما. إذا استخدمته صح، البروتوكول الخاطئ هو بلع الفص كاملا أو قليه فور فرمه، هنا سيهيج المعدة ولن تستفيد. البروتوكول الصحيح لا يؤذي المعدة السليمة بل يقتل جرثومة المعدة وهي السبب الأول للقرحة. لكن إذا عندك قرحة نازفة نشطة أو تتناول مميعات قوية الجرعة تختلف. السر كله في 10 دقائق، هذه هي الشفرة. أكبر خطأ تفرم الثوم وترميه فورا في الزيت الحار، الحرارة العالية تدمر إنزيم الإليناز المسؤول عن إنتاج الإليسين، فتأكل مجرد نكهة بدون فائدة. التكنيك السحري الصحيح: افرم الثوم أو أهرسه ثم أتركه لمدة 10 دقائق كاملة على الطاولة يتعرض للهواء. خلال هذه الدقائق يحدث التفاعل الكيميائي ويتكون الإليسين بكامل قوته، وبعدها حتى لو طبخته سيحتفظ بمعظم فوائده. أفضل 3 طرق لتناول الثوم كعلاج. أولاً، الطريقة الخام للمناعة القوية، فص واحد مهروس اتركه 10 دقائق، اخلطه مع علبة زبادي أو ملعقة عسل، تأخذ صباحاً، هذه أقوى جرعة مضاد حيوي طبيعي. ثانياً، طريقة القلب والشرايين، فص مهروس زائد انتظار 10 دقائق، انقعه 5 دقائق في ملعقة زيت زيتون بكر ممتاز. زيت الزيتون يغلف في المعدة ويضاعف امتصاص المضادات الأكسدة 3 مرات. ثالثا، الطريقة المعتدلة لأصحاب المعدة الحساسة، افرم الثوم، انتظر 10 دقائق ثم أضفه في آخر دقيقة من الطبخ، ستأخذ 70% من الفائدة بدون أي حرقان. ماذا عن الثوم المحمص؟ كثيرا نكهة ممتازة لكن لا فائدة علاجية، صفر، تحول لمجرد مطيب طعام. الجرعة الذهبية الآمنة للشخص السليم من فص إلى فص، فصين صغير يوميا، لأصحاب المعدة الحساسة أو من يأخذ مميعات، نصف فص مطبوخ خفيف يوميا يكفي، لا تتجاوز 3 فصوص يوميا، الإكثار يسبب غازات وحرقة وسيولة زائدة. كيف تتخلص من الرائحة باحترافية؟ السر ليس في معجون الأسنان، السر في كسر مركبات الكبريت بعد الثوم مباشرة. أمضغ 3 أوراق بقدونس أو نعناع طازج فيه كلوروفيل يمتص الرائحة، أو نصف تفاحة أو كوب حليب كامل الدسم. ملاحظة مهمة من خبير الثوم الطازج، الثوم الطازج هو الأقوى، الثوم البودرة والمفروم الجاهز المعلب في السوبر ماركت فقد 80% من الألسيلين، وكلما كان الفص قاسيا ورائحته قوية كانت فعاليته أعلى. الخلاص، الثوم ليس مجرد نكهة، هو درعك اليومي ضد الضغط والكوليسترول والالتهابات ونزلات البرد، لكن كل الفائدة متوقفة على حركة واحدة، أن تفرمه وتنتظره لمدة 10 دقائق. شكرا لكم، وطابت أوقاتكم.

ايوه يا جماعه الف شكر، شكر خاص لفرقه سلمى ولا الاخت ريالك شبون ولكل الحبايب وللعرسان، سمعونا كمان مره كف، استاهلوا يا جماعه.

أحبتي وأعزائي مستمعي راديو صوت المندائيين ومتابعينا على الفيسبوك، نتمنى أن تقضوا مع فقرات برامجنا أحلى وأمتع وأجمل الأوقات. إليكم ماذا يقوله العالم ريتشارد دوكينز. هو عالم أحياء تطوري ويوصف بأنه ملحد، ويعني لديه نظرية في تطور الجينات. كتب يقول: عندما تموت لا تذهب روحك إلى مكان ما، لأنه لا يوجد شيء اسمه روح ليذهب. الروح هي خرافة ما قبل علم الأعصاب، هي كلمة كنا نستخدمها عندما كنا نجهل أن الوعي هو مجرد شرارة كهربائية بين 86 مليار خلية عصبية. أطفئ الشرارة، ينتهي الضوء. هل مصباحك يذهب إلى جنة المصابيح عندما تحرق فتيلته؟ لا، يصبح مجرد زجاج ومعدن بلا ضوء. أنت نفس الشيء. الدين يبيعك الوهم الأكبر في تاريخ التسويق، إنه مهم جدا لدرجة أن الكون لا يستطيع الاستغناء عنك، لذلك اخترع لك حياة ثانية أبدية. يا له من غرور. الجين الأناني الذي بناك لا يكترث بك، أنت مجرد مركبة مؤقتة انتهت صلاحيتها. عندما تنتهي المركبة ترمى في مقبرة السيارات، الجينات تستمر في مركبات أخرى، أما أنت تنتهي. فكرة أنك ستلتقي بأحبابك في السماء هي فكرة لطيفة للأطفال، لكنها بيولوجيا سخيفة. أي نسخة منهم ستلتقي؟ نسخة الطفل، نسخة المريض بالزهايمر، نسخة 90 عاما؟ الروح لا تملك تحديث السوفتوير. الحقيقة القاسية والمحررة في نفس الوقت هي هذه هي فرصتك الوحيدة. لا يوجد إعادة، لا يوجد مخرج يصحح الأخطاء في الآخرة. هذا الفيلم يعرض مرة واحدة وبدون بروفة، وهذا هو السبب في أن الحياة ثمينة جدا. ليس لأنها مقدمة لحفلة أبدية، بل لأنها الحفلة نفسها، بل لأنها هي الحفلة نفسها. وعندما تنتهي الموسيقى تنتهي، تضع رأسك ترقد، ثم ينطفئ المسرح، لا شيء. وهذا لا شيء ليس مخيفا، أنت لم تكن موجودا لمليارات السنين قبل أن تولد، ولم تشتك، فلماذا لا تشتك؟ ريتشارد دوكينز، قبل توقيتكم. أفواه.

0: أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا وساعتنا الأولى لهذا اليوم. أمر موسى يفجر مفاجأة في رؤيته لأهداف حرب الخليج. الولايات المتحدة تريد التحالف مع إيران. طرح أمر موسى أمين الجامعة العربية الأسبق قراءة بشأن أهداف الحرب الدائرة في منطقة الخليج، معتبرا أن المواجهة الحالية تتجاوز الصراع الأقليمي إلى محاولة إعادة إيران للمعسكر الغربي. وقال موسى في تصريحات تلفزيونية أن أحد الأهداف المحتملة هو استعادة إيران إلى الأحضان الأمريكية، بما يسمح بوجودها ضمن تحالف كبير مع الولايات المتحدة والغرب، معتبرا أن الرؤية الأمريكية والغربية ترى أن إيران دولة رئيسية لا يصح أن تبقى خارج هذا التحالف. وأضاف أن تحقق هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج في المنطقة درجتين أو ثلاث، موضحا أن الأمر لا يعني تسليم الخليج إلى إيران، لكنه قد يكون جزءا من عملية أوسع لإعادة طهران إلى دائرة التحالف الغربي. وقال موسى أنه يكاد يرى هذا المسار ماثلا أمام عينيه، مشيرا إلا أن إيران من وجهة النظر الغربية دولة أساسية ورئيسية ينبغي أن تكون إلى جانب الغرب في النظام الدولي، وليس فقط في إطار التوازنات والصراعات الأقليمية. وأوضح أن الرؤية الغربية تقوم على إعادة الدول الرئيسية التي كانت مرتبطة بالغرب في مراحل سابقة إلى الجانب الغربي، معتبرا أن ما يجري قد يكون مرتبطا بإعادة تشكيل الموقف العالمي والتحالفات الدولية. وانتقد موسى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا أنه قدم نفسه ودولته أسوأ تقديم، في إشارة إلى تداعيات السياسات الإسرائيلية على صورة إسرائيل وموقعها في المنطقة والعالم بعد قتل كل هذا العدد من البشر. وطالب موسى بتحرك عربي جماعي واستغلال الوضع الحالي لتكثيف التشاور واتخاذ قرارات حقيقية وليس الاكتفاء بالبيانات والتضامن، مؤكدا أن التهديدات تطال الجميع ولن ينجو أحد من سيناريوهات تغيير الشرق الأوسط التي قال إنها وصلت إلى مرحلة خطيرة. شكرا لكم.
1: هذا هو ما يطلق عليه بالعهر السياسي.
0: صح.
1: إن العهر السياسي اللي يمنع أوروبا وألمانيا بالذات من الاستفادة
0: بالضبط
1: من الغاز الروسي الرخيص والذي وصل فيه الاقتصاد الألماني إلى منافسة الاقتصاد الأمريكي في عقر دارة في
0: صحيح.
1: أمريكا
0: صحيح.
1: فكانت أسهل وسيلة لكبح هذا النمو الاقتصادي الهائل
0: أو لصدر
1: عن طريق عن طريقين. الأول زيادة نفقة الدفاع، لأنه دائما النفقات العسكرية هي ما ينهب الميزانية.
0: صحيح.
1: لأنه ميزانية الدفاع الأمريكية تريليون دولار تقريبا، اللي هي تعادل ربما
0: ميزانية
1: نصف أوروبا.
0: بالضبط.
1: نصف ميزانية دول أوروبا.
0: نصف دول أوروبا. صحيح.
1: زين. وثانيا رفع أسعار الطاقة
0: بالفعل
1: لكي يبدو الإنتاج، كل مراحل الإنتاج سترتفع بعدها ولا تستطيع السلع الألمانية منافسة السلع الأمريكية.
0: ولكن مو بس السلع الألمانية،
1: أنا أتكلم عن ألمانيا لأن هي درة الاقتصاد الأوروبي.
0: صح.
1: وإحدى درر الاقتصاد العالمي
0: بالفعل.
1: لكن حينما تقاطعت المصالح مع المبادئ تتفل المثل، على قولة عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: حينما توصل للمصالح تتفل المثل. فيستورد 500 مليون طن مازوت فيول من روسيا على أن تكون في السنة القادمة من مليون برميل إلى أن تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا من الديزل للاقتصاد الأمريكي. وممكن فيما بعد أمريكا تطمغها بالطمغة الأمريكية وتعيد تصديرها إلى أوروبا
0: بالفعل.
1: مثل ما الآن تعمل
0: بالفعل.
1: على تصدير الغاز الأمريكي إلى أوروبا 3 أضعاف سعر الغاز الروسي.
0: يعني
1: ولكنها تحضر على أوروبا استيرادا.
0: بالضبط. يعني هم دي دي دي يسوون شيء يعني شو نقول أنا أقول شيء وأعكس أنا
1: مصالح. فالآن مصلحة أمريكا ربما حتى في إسرائيل انتهت تعقيبا على قول عمرو موسى.
0: صحيح.
1: لماذا؟ لأن إسرائيل وجدت في المنطقة في وقت كان العالم ينقسم بين كفتين، شيوعية والرأسمالية. فقد لا أخالف الحقيقة حينما أقول أن إسرائيل وليدة النظامين، وليدة الشيوعية والرأسمالية. بدليل أنه أول المباركين لها كان غروميكو على ما أتذكر في ذاك الوقت وزير خارجية الاتحاد السوفيتي، حينما قال غروميكو أو يمكن غروميكو إذا تسعفني الذاكرة، قال إن إسرائيل واحة للديمقراطية في للتقدمية في عالم رجعي قطاعي. كان العالم العربي بذاك الوقت بالـ48 كله بعد لا يزال حكام ملكيين وكذا وإلى آخره وحكام فساد. ثم فيما بعد انقلبت الآية، صارت مصالحة عد التيار القومي العربي والتيار الشيوعي
0: طبعا
1: العربي.
0: لازم يوقفوا ياهم.
1: فإذا كانت مدللة نظام الرأسمالي هي إسرائيل في المنطقة، الآن أصبحت عبء.
0: أي
1: لكنه ذكية كانت منتبهة، بحيث نتنياهو يقول خلال 3 سنوات بين 3 إلى 7 سنوات سنستغني عن المساعدات الأمريكية، ما أريده شنو هالمليار و3 مليارات ونص.
0: إذن هو شقد مخزون العاد؟
1: لا شقد بناقتصاد.
0: إيه يعني هو وأنا هذا اللي دع قصده. يعني إذن شقد هو مخزون من البناء الاقتصادي اللي عنده؟
1: إعادة إيران إلى المنظومة السياسية الغربية شيء جميل. لماذا؟ لأنه ستلعب الدور الذي فشل صدام في لعبة في حلب دول الخليج. كان المفروض أن يكون صدام حسين والعراق هو البعبع الذي تهدد به دول الخليج من أجل حلبها. فلما فشل في هذا الدور إيران لا تزال إمبراطورية.
0: طبعا
1: إمبراطورية ما سقطت من العصر البابلي لحد
0: الآن. هي متصدر الموقف. يعني
1: إضافة إلى ذلك، أنا في رأيي أنه أمريكا قد تحتوي روسيا، لأن روسيا أقرب إلى النظام الرأسمالي منها إلى النظام الاشتراكي. لماذا تحتويها الصين؟ فلضرب منظمة البريكس في مقتل هو سحب هالعنصرين إيران وروسيا من عدتها وأبقاء الصين. ربما قد يتفق البعض معنا قد يختلف، لكن هذه رؤيتنا البعدة. على أي حال، طابت أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام على الفيسبوك.

0: third. Again, please. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Third. Again, please. 5, 6, 7, 8.
1: لا لا لا لا لا. مش هذا المطلوب. يا جماعة نحب شيء جديد، شيء آخر. الغناية فيها جو جديد. مش هذا اللي نحب عليه.

أعزائي المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحن معكم في الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم ببث ساعتنا الأولى. أحب أن أنوه إلى أبناء الطائفة المندائية الكرام أن آخر موعد أو أن موعد الإعلان عن تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة لنادي التعارف سيكون يوم 18 من شهر تشرين، من شهر تشرين الأول 2026. لذا ندعو جميع الإخوة الذين يجدون في نفسهم، في أنفسهم القابلية والاستعداد للتضحية بالوقت والجهد أن يتقدموا بتقديم ترشيحاتهم لعضوية الهيئة الإدارية لنادي التعارف. والآن إليكم هذا المقال. ولو أننا اليوم أشبعناكم مقالات بعد تحليل أكثر من 1000 مقولة من سقراط إلى إينشتاين، 4 سمات تكشف جوهر الحكمة الحقيقية.

0: تقدير المي الكميني، شوفي لك خبر آخر. تقدير المي
1: الكميني. أعزائنا المستمعين، عفوا لهذا الخلل الفني الذي حدث داخل الإذاعة، وسوف أتواصل معكم من خلال هذه المواضيع التي اخترناها إليكم لهذا اليوم. موضوعنا التالي: التخلي عن اللحوم يشكل خطورة على فئة من البشر. حذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولاماتينا أن من بعض العناصر الغذائية القيمة في الأطعمة النباتية يمتصها الجسم بكفاءة أقل بكثير من تلك الموجودة في المنتجات الحيوانية. وتقول: البروتين الموجود في المنتجات الحيوانية يتميز بتوافر حيوي أفضل، ويحتاج جسم الإنسان إلى هذا العنصر باستمرار. وتشير الخبيرة إلى أن البروتين هو اللبنة الأساسية للجسم، لأنه يكون العضلات والجلد والشعر والإنزيمات والأوعية الدموية والمفاصل والجهاز المناعي والكثير غير ذلك. استنادا إلى ذلك، تحذر الخبيرة من أن النظام النباتي غير مناسب إطلاقا للأطفال، لأن الأجسام النامية تحتاج باستمرار إلى كميات متزايدة من البروتين، وبدونه قد يصاب الأطفال بالأمراض بشكل متكرر ولن تنمو أجسامهم بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التخلي عن المنتجات الحيوانية خطيرا خاصة على كبار السن، حيث تزداد احتياجاتهم من البروتين مع التقدم في العمر، لأن نقص البروتين يزيد من خطر الإصابة بالكسور وفقدان الكتلة العضلية. وتشير إلى أن النظام النباتي قد يضر بصحة النساء في سن الإنجاب، لأنهن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بنقص الحديد، ولأن امتصاص الحديد من اللحوم يكون أفضل، فيؤدي نقص هذا العنصر الغذائي الدقيق إلى فقر الدم، وفي الحالات الشديدة قد يسبب الإجهاض أو تشوهات جنينية. موضوع حقيقة أعجبني، لأنه نلاحظ في الآونة الأخيرة كثير من الناس بدأت تمتنع عن أخذ عن أكل اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والدجاج فدمي. يعني بصراحة بديت ألاحظ أنه الكل تقول أنا مرتاحة، لكن تتفاجئ لما طفل صغير ما يتجاوز 7-8

0: لأنه بالنسبة للطفل، الطفل لاقيقة يعني، هو أنت من تسألين أنت ليش ما تأكل اللحم، ما راح يقدم لك سبب.
1: لا لا لا ما يقدم، بس هو يسمع،
0: يسمع من الآخرين،
1: نسمع من الآخرين الموجودين بالفعل.
0: هو أنت شو وقت تمنع يعني عن مو تمنع عن أكل اللحم، إنما توصل تقليل الكمية بعد أن تتجاوز 30 من العمر، 40 من العمر.
1: بالفعل.
0: ليش؟ لأنه بهالحالة تكون الأجهزة
1: والبناء الجسم اكتمل، خاصة العظام وخاصة العظام. يعني
0: الأطفال يعني إحنا شقد الآن نحذر، إحنا مو أطباء حتى نحذر، إنما لا. كمستمعين نحذر من الكوليسترول.
1: صح.
0: لكن تدرين أن الكوليسترول هو أهم مادة بجسم الكائن الحي، تبتدي من بناء جدران الخلية انتهاء بالأعصاب.
1: بالفعل.
0: لكنه انت ورا الأربعين يراد تقلل. ليش؟ انت بعد ما تحتاجه،
1: بعد ما تحتاجه، بس مو طفل
0: قام يصير يتراكم.
1: يعني انا اتفاجئ، مو نعم. اطفال يعني اطفال نعم. وتقول له لحم يقول لك لا ما احبه، ما اكله، ما اكل لحم، يعني اللحم ما اكله. يا معودين انتو، شفته انتو يعني.
0: احيانا تلقين يصير عليه ضغوط من اهلي يجهلون هاي الحقيقة. بعض العوائل مثلا تقتنع أنه اللحم مزين، وسمعتها من الدكتور، سمعتها من كذا، تلقينا للطفل اللي هو بحاجة إليه.
1: لا، وخاصة إجت فترة حقيقة يعني، خلي ما النظام الطيبات بدوا يعني، صار في الضجة يعني. أنا منو الأسئلة وقال ما نأكل دجاج،
0: كثيرين ماتوا أنهوا حياتهم بسبب نظام الطيبات.
1: ما نأكل دجاج، ما نأكل دجاج، حتى اللحم أنا لاحظت، حتى اللحم مو بس الدجاج،
0: أي
1: حتى اللحم يعني، اللحوم الحمراء قاطبة. نعم. يعني فيعني أنا وبالتأكيد أنت الطفل، لأنه مستمع لاقط يكون ياخذ يعني، هو شي يسمع. فنتمنى يا ربي الصحة والعافية وللجميع، وعدم أن تعرض أي عائلة تتعرض إلى أي سوء أو إلى أي مرض. يا ربي الشفاء والسلامة والصحة للجميع.

الأحبة مستمعينا ومتابعينا على الفيسبوك، نعتذر عن هذا الخلل الفني لأسباب تتعلق بالإنترنت، وقد عاد بثنا الآن إليكم على الفيسبوك طبيعيا، لذا نلفت انتباهكم.

وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها اوش حالات العمر نوضع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا.

0: أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقراتنا، ونعتذر عن هذا الخلل اللي دا يصير عندنا بالإذاعة، لأنه مو سببنا وإنما سبب الإنترنت ضعيف فينقطع عندنا البث المباشر. نعتذر مرة أخرى.
1: أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. لا ندري أحيانا يعاند معنا، لا نقول القدر، ولكن تعاند معنا الظروف. نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، ولكن الظروف تابى ذلك، وهذا ما نستطيع تقديمه، لذا نرجو تقبل اعتذارنا. إليكم هذا الخبر، والذي يبدو أنه يرفض أن أسمعكم إياه. هو بالأحرى مقال وليس خبر. هذا المقال يبحث في ماهية الحكمة. يقول: بعد تحليل أكثر من 1000 مقولة من سقراط إلى أينشتاين، 4 سمات تكشف جوهر الحكمة الحقيقية. كشف تقييم لأكثر من 1000 مقولة تاريخية ومعاصرة أن الحكمة رغم اختلاف الثقافات والعصور التي أنتجتها تقوم على مجموعة من المبادئ المشتركة التي ظلت ثابتة عبر الزمن. وبحسب ما نشره موقع Psychology Today، فإن أبرز الرؤى المرتبطة بالحكمة خلال أكثر من 2000 عام لا تركز على المعرفة أو الذكاء وحدهما، بل على طريقة التفكير والتعامل مع الذات والآخرين والحياة عموما. وأظهر التحليل أن أولى ركائز الحكمة تتمثل في التواضع الفكري، فالحكيم يدرك حدود معرفته ويظل منفتحا على المراجعة والتعلم. ويعكس هذا المعنى قول الفيلسوف اليوناني سقراط: الحكمة الحقيقة الوحيدة تكمن في إدراك أنك لا تعرف شيئا. لذلك فأصحاب العقول الكبيرة كلما زاد وعيهم وزاد علمهم رأوا آفاق مجهول آخر تتفتح أمامهم. لذلك ترى الجاهل سريع الجواب والحكيم بطيء الجواب، لأنه يعرف ما بعد جوابه ماذا سيكون السؤال. فكلما توسعت معرفة الإنسان وازداد وعيا بحجم ما يجهله. أما الركيزة الثانية فهي القدرة على تحويل الشدائد إلى فرص للنمو، فالحكمة لا تتكون عادة في أوقات الراحة والنجاح فحسب، بل تتشكل عبر التجارب الصعبة والأخطاء والإخفاقات، وتمنح المحن الأفراد فهما أعمق للحياة ولأنفسهم، ما يساعدهم على اكتساب رؤية أكثر نضجا. وتلخص الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري هذه الفكرة بعبارتها الشهيرة: حول جراحك إلى حكمة. ورأى التحليل أن الزمن والخبرة عنصران أساسيان في بناء الحكمة، فالتجربة الطويلة تمنح الإنسان قدرة على فهم تعقيدات الواقع والتمييز بين القواعد العامة والاستثناءات. وفي هذا السياق قال القاضي الأمريكي أوليفر ويندل هولمز: الشاب يعرف القواعد، أما الشيخ فيعرف الاستثناءات. كما ترتبط الحكمة ارتباطا وثيقا بالتمكن العاطفي والسلوكي، فالحكيم لا ينقاد لأهوائه أو مخاوفه، بل يتمتع بقدر من الاتزان والشجاعة وضبط النفس،
2: وينعكس ذلك في سلوكه اليومي من خلال الإصغاء الجيد والتفكير قبل الحديث. ولهذا كثيرا ما ارتبطت الحكمة بالصمت الواعي، لا باعتباره عزلة عن الآخرين، بل وسيلة للتأمل وفهم المواقف بصورة أفضل. وتشير النتائج أيضا إلى أن الحكمة تقوم على التوازن بين العقل والتعاطف، فالحكماء لا يكتفون بالتحليل المنطقي، بل يراعون البعد الإنساني في قراراتهم ومواقفهم، كما يميلون إلى تقدير الأشياء البسيطة والبحث عن الرضا بعيدا عن الانشغال المفرط بالمكاسب أو المخاوف الدنيوية. ومن أبرز الأقوال التي تجسد هذه المفاهيم ما قاله إلبرت أينشتاين: الحكمة ليست نتاجا للتعليم المدرسي، بل هي ثمرة السعي المستمر مدى الحياة لاكتسابها. فيما أشار الفيلسوف البريطاني برتراند راسل إلى أن قهر الخوف هو بداية الحكمة. وتلخص الدراسة إلى أن الحكمة ليست مجموعة ثابتة من الإجابات أو الحقائق، بل عملية مستمرة في التعلم والتأمل والتكيف، وهي نهج في الحياة يقوم على التواضع والاستفادة من التجارب وضبط المشاعر وتحقيق التوازن بين العقل والقلب. طابت وقت.

من يجيب رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب فأشرق علي بأنوار وجهك.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا للساعة الثانية، وبقى بما يقارب نصف ساعة إذا مو أقل على انتهاء البرنامج والبث لهذا اليوم. صدمة كبيرة في استراليا، الفواكه والخضار تحتوي على مواد كيميائية بشكل كبير. بحسب دراسة استرالية، تم فحص 78 عينة من الفواكه والخضروات المباعة في محلات السوبر ماركت في استراليا، والنتائج كانت صادمة. 44% من عينات الخضار والفواكه احتوت على مواد كيميائية دائمة PFAS، وهي مادة يصعب تحللها وتبقى البيئة لفترة طويلة. أكثر من نصف العينات احتوت أيضا على مبيدات حشرية غير مسموحة للاستخدام في أوروبا. هناك مطالبات بتجديد الرقابة على استخدام المبيدات الحشرية بالخضار والفواكه أكثر وأكثر. هذا لا يعني التوقف عن أكل الفواكه والخضروات، لكن انتبهوا واغسلوها جيدا، ونتمنى أن الغسل يكون عميق حقيقة، وأن تنقع بما يقارب يمكن خلينا نقول فتخة شوكتين أكل من الخل. الخل أن يكون قاتل لكل الحشرات أو أما المواد الكيميائية فتعذرونا، يعني ما نقدر أنه هي تروح بالمي لأنه هي متشبعة، الأسمدة هي اللي يخلوها لها، هي كلها مواد كيميائية. فيا ربي نتمنى الصحة والعافية للجميع.

أعزائنا المستمعين الكرام، لم يبقى لدينا من الوقت إلا بضع دقائق، لذا نكون مضطرين لأن نقول لكم إلى هنا تنتهي فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي كانت تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية أصابية المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. هذا الثلاثاء انتهى موعدكم معنا، ونأمن أن نلتقيكم الثلاثاء المقبل، مساء الثلاثاء المقبل، من الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء. كان معكم كل من الزميلة خالد العسكري وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات، والآن أترككم مع هذه الأغنية.